صارت صليت نوفا نرد فغي يا وركنا غرست تهدر بادرنا يا يرن الحب اللي خرد ورسالة دونتا وريتني يا غولة تفغول رات لك مغي واشكر بيد اغي خلقنا تسوق ونغى يا يسأل لهم من سورهم كانت نجلونا يا نديمون ند لما يدرك غير كويس اكالي وغزا صفود وكلم قلتني قلنا او كان كيني ما لاسكش مداغي جرمنا ان غوات اي غوات اسمغا كوادور اسمغا كردا ايتما